راديو مسامبيكي ميسور بروفينسيال يا غازا مكستي كاريف ام باكا ما غاسلا ما كولنا لفت لك 20 مور جلو تا بانكار وما اونغ يا تيكوني ما تيكو يا مام بينتريسانو نا انتينا ناسيونال